هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، نقدم الآن التعليق. اقتصاد جبال الهيمالايا سيقود رؤية الهند المزدهرة. صرح وزير الدولة المسؤول المستقل للعلوم التكنولوجية وعلوم الأرض ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات والطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندر سينغ بأن اقتصاد جبال الهيمالايا مهيأ ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي للهند مستقبلا. مع سعي البلاد نحو تحقيق رؤية الهند المزدهرة حتى عام 2047. خلال كلمته في برنامج اليوم الوطني للتكنولوجيا في معهد تكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التعبي لمجلس البحث العلمي والصناعي في بالامبور، صرح الدكتور جيتندر سينغ بأن التدخلات العلمية المركزة في قطاعات جبال الهيمالايا شهدت ضخما غير مسبوق في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك من خلال مبادرات مثل مهمة العطور ومهمة زراعة

كورو، والتي توفر فرصا معيشية للمزارعين والنساء والشباب والشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء ولايات ومناطق الهيمالايا. وأشار الوزير إلى أن زهرة الطلب من هذا المعهد نفسه كانت جزءا من الهدية التي قدمها رئيس الوزراء خلال حفل بران برادشتا في أجودا. وقد زار الدكتور جيتندر سينغ مرافق المعهد المختلفة والتقى بالعلماء والمبتكرين والمزارعين والشركات الناشئة ورواد الأعمال المرتبطين بمختلف مشاريع التكنولوجيا في جبال الهيمالايا التي ينفذ معهد التكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي. أكد أن المعهد يصطلع بدور حيوي في تحويل الموارد الحيوية لجبال الهيمالايا إلى منتجات وتقنيات مجدية تجاريا لقطاعات متنوعة كالطب والصحة والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميل وزراعة الزهور والتكنولوجيا الحية الزراعية. حضر البرنامج كل من المدير العام لمجلس البحث العلمي والصناعي وأمين عام لوزارة البحث العلمي والصناعي الدكتورة إن كالا يسيلفي وكبار الزعماء والمسؤولين في معهد العلوم والتكنولوجيا الهيمالايا، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمعات الزراعية ومؤسسات البحث. وصف الدكتور جيتندرا سينغ معهد علوم التكنولوجيا الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي بأنه مؤسسة علمية فريدة من نوعها تجمع بين أبعاد متعددة للتنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا والمعارف التقليدية والابتكار التجاري، مشيرا إلى أن المعهد برز كواحد من المراكز الرائدة في البلاد لاستخدام المستدام للموارد الحيوية لجبال الهيمالايا. وأوضح أن عمل المعهد يشمل مجالات متنوعة منها التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية وتقنيات التغذية والمستحضرات الصيدلانية النباتية وتقنيات التخم. أشار الوزير في معرض حديثه عن نجاح مشروع مهمة العطور إلى أن ولاية هيماشل برديش برزت كأكبر منتج لزيت زهرة القطيفة البرية العطرية في البلاد، مما يدر دخلا كبيرا للمزارعين ورواد العمل. وفي معرض تسليط الضوء على أثر مشروع مهنة زراعة الزهور، قال الدكتور جيتندرا سينغ إن هذا المعهد ساهم في تحويل زراعة الزهور إلى مصدر رزق هام وقطاع سياحية زراعية في مناطق الهيمالايا. وأشار إلى مبادرة حديقة الطلب في هيماشل برديش التي أنشئت باستخدام بصيلات زرعها مزارعون محليون، والتي استقطبت أكثر من 150 ألف زائر هذا العام. أشار الوزير أيضا إلى مساهمة المعهد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤية الهند المكتفية ذاتيا من خلال زراعة الحلديت والزعفران والقزفة وفاكهة الرحب. وأوضح أن نجاح زراعة الحلديت وإنتاج بروزه في المناطق الجبلية العالية في لاهول وإسبيتي قد فتح آفاقا جديدة لزراعته محليا في الهند. وأضاف الدكتور جيتندر سينغ أن المعهد يسهم بشكل كبير في مبادرات التغذية والرعاية الصحية المتوافقة مع برنامج بوشان أبيان من خلال تطوير منتجات غذائية مدعمة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وشدد الوزير على الدور المتنامي للتكنولوجيا المتقدمة في الزراعة وإدارة التنوع البيولوجي، قائلا

إن المعهد يستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلم الجينوم والتقنيات الزراعية الدقيقة القائمة على الطائرات المسيرة لتحصين المحاصيل والتنبؤ بالأرض وإجراء البحوث في مجال التنبؤ البيولوجي. أشار الوزير أيضا إلى عمل المعهد في مجالات التكيف مع تغير المناخ وتقنيات تحويل النفايات إلى ثروة والكيمياء الخضراء والبلاستيك الحيوي والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لموارد جبال الهيمالايا. سيداتي وسادتي من دلهي، استمعنا إلى هذا التعليق، والآن يا أستاذ حان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد. من أنباء هذه النشرة: الحكومة المركزية تطلب من شركات تسويق للنفط بناء احتياطات من غاز البترول المسال تكفي لمدة 30 يوما مع استمرار الصراع في غرب آسيا. المسح الوطني لصحة الأسرة يظهر تحسنا ملحوظا في صحة الأم والطفل، حيث ارتفعت نسبة الولادات في المستشفيات إلى 90.6%. رئيس ميانمار مين أونغ هايينغ يصل إلى الهند صباح اليوم في زيارة تستغرق 5 أيام. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في عدة ولايات هندية اليوم. الرياضيون الهنود تألقون في بطولة آسيا للألعاب القوى تحت 20 عاما في هونغ كونغ. حصد الفريق 7 ميداليات من بينها 4 ذهبيات في اليوم الثاني. كانت هي أيها السادة مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. طلبت الحكومة من شركات تسويق النفط التابعة للقطاع العام إنشاء احتياطيات من غاز البترول المسال تكفي لمدة 30 يوما على الأقل، نظرا لاستمرار الصراع في غرب آسيا الذي يعطل إمدادات الطاقة المالية. صرحت بذلك سوجاتا شارما السكرتيرة المشتركة في وزارة البترول والغاز الطبيعي خلال حديثها مع صحفيين أمس في المؤتمر الصحفي الوزاري المشترك حول الصراع في غرب آسيا. وأوضحت شارما في معرض حديثها عن التدابير الاحترازية للحماية من صدمات الإمدادات أن الهند تعمل أيضا على زيادة سعة تخزين النفط الخام. قال أسيم مهاجن السكرتير الإضافي لشؤون الخليج في وزارة الشؤون الخارجية إن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في منطقة الخليج وغرب آسيا. أقاد وزير التعليم الاتحادي دارمندر باردان اجتماعا تفصيليا لمراجعة صرف واستخدام الأموال في إطار برنامج ساماجرا سيكشا أبيان، مع التركيز على جعل ساماجرا شيكشا الثالث أكثر كفاءة وشفافية وفعالية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صرح السيد باردان بأنه سيتم هذا العام تطبيق نهج متكامل من خلال دمج البرامج الرئيسية بما في ذلك برنامج

ما جرى سيكشا أبيان وبرنامج رئيس الوزراء للتنمية القدرة الغذائية وبرنامج فهم التعلم مدى الحياة للجميع في المجتمع وبرنامج رئيس الوزراء لمدارس الهند الصعيدة وغيرها من البرامج الرائدة. أكد وزير الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات أشوني فاشناو أن برنامج الحوافز المرتبطة بالتصميم يحقق نتائج مشجعة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال سيد فاشناو إن شركة نيترا سيمي الناشئة في مجال أشباه الموصلات ومقرها ثيروفانانثابورم طورت أول نظام ذكاء اصطناعي متطور على شريحة واحدة في البلاد وهو نظام نيترا A2000 باستخدام تقنية متطورة بدقة 12 نانومتر. قال إن الشريحة عند نشرها على نطاق تجاري ستمكن تطبيقات الرؤية الذكية في قطاع مثل المراقبة والسيارات والروبوتات والطائرات المسيرة. ألغت هيئة إدارة جودة الهواء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق المجاورة جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من الجدول الزمني الحالي لخطة الاستجابة التدريجية في جميع أنحاء منطقة العاصمة الوطنية بأثر فوري. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحسن ملحوظ في جودة الهواء بالمنطقة، فقد انخفض المتوسط اليومي لجودة الهواء في دلهي من 207 في 28 من هذا الشهر إلى 123 أمس. أطلقت إدارة الخدمات المالية بوابة الوصول الموحدة للوصول المالية غير المطالب بها لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها، وقد طورت هذه البوابة بالتعاون مع تحالف بنوك القطاع العام، وهو منظمة جامعة مركزية تضم 12 بنكا من بنوك القطاع العام في البلاد. في انتخابات المجالس المحلية في بنجاب فاز حزب عام عدمي الحاكم 958 دائرة انتخابية من أصل 1977 دائرة موزعة على 8 بلدات و 75 مجلسا بلديا و 19 مجلسا محليا. وفاز حزب المؤتمر الوطني الهندي ب 397 دائرة، بينما فاز حزب شيروماني أكالي دل 192 دائرة، كما حصل حزب بهارتيا جنتا على 172 دائرة. أما حزب بهجن سماج فلم يحصل على أي 7 دوائر. طلبت محكمة السكم العليا من حكومة الولاية اطلاعها على الإجراءات المتخذة لتحسين مرافق النقل العام وتسهيل حركة المواطنين. وخلال جلسة استماع لدى دعوة قضائية للمصلحة العامة تعنت في قاعدة الزوجية والفرد للمركبات التي فرضتها حكومة الولاية ضمن إجراءات التقشف، وجهت المحكمة رؤساء المقاطعات بإصدار إشارات لتلقي أي شكوى أو تظلم من المواطنين بشأن الصعوبات التي يواجهونها. أعلن المجلس المركزي للتعليم الثانوي أن بوابته الإلكترونية المخصصة لأنشطة
مع بعد إعلان النتائج والمخصص

تسأل إعادة التقييم وتدقيق أوراق إجابات. صف الثاني عشر لهذا العام ستكون متاحة ابتداء من يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو. من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو. اتخذت الهيئة المركزية للتعليم الثانوي هذا القرار لضمان عملية شفافة وخالية من الأخطاء للتحقق من دفاتر إجابات طلاب الصف الثاني عشر وإعادة تقييمها. أصدرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة المسح الوطني السادس لصحة الأسرة والذي يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الهند في صحة أم والطفل والتغذية والحماية المالية. وأبرز المسح الذي نشر أمس ارتفاع نسبة الولادات في المرافق الصحية من 88.6 إلى 90.6%، كما أظهر أن 95.9% من النساء الحوامل تلقين رعاية ما قبل الولادة، بينما ارتفعت نسبة الأمهات التي تلقين رعاية ما قبل الولادة في الثلث الأول من الحمل من 70% إلى 76%. أظهر المسح أن معدل الخصوبة الكلي في الهند لا يزال عند 2، وأن حصول الأطفال على اللقاحات يؤكد استمرار تأثير برامج تنظيم الأسرة الوطنية، بما في ذلك مهمة تنمية الأسرة. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على ولايات غرب أوتر برديش وبيهار ودوشا وتاميل نادو وبوندشري وكارايكال وجزر أندمان ونيكوبار اليوم، كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة ببرد على ولايات هريانا والبنجاب وديلي وراجستان وفيدربا وشتيسغر. في منافسات كيركت في منافسات كيركت للسيدات يواجه المنتخب الهندي نظيره الإنجليزي المضيف في المباراة الدولية الثانية من سلسلة مباريات T20 في بريستول اليوم، حيث يسعى الفريق الضيف إلى حسم سلسلة المباريات الثلاث. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، من دلهي قدمنا نشرة الأخبار، والآن مع هذه أغنية عربية، عفوا، والآن نقدم لكم هذه الأغنية هندية.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن النشرة الإخبارية الثانية والأخيرة لهذا الصباح. طلبت الحكومة من شركات تسويق النفط التعبئة للقطاع العام إنشاء احتياطيات من غاز البترول المسال تكفي لمدة 30 يوما على الأقل، نظرا لاستمرار الصراع في غرب آسيا الذي يعطل إمدادات التعبئة.

عقد وزير التعليم المركزي دارمندر بردان اجتماعا تفصيليا لمراجعة الصرف واستخدام الأموال في إطار برنامج ساماجرا سيكشا أبيان، مع التركيز على جعل ساماجرا سيكشا أبيان الثالث أكثر كفاءة وشفافية وفعالية. أكد وزير الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات أشوني فاشنو أن برنامج الحوافز المرتبطة بالتصميم يحقق نتائج مشجعة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد فاشنو إن الشركة نيترا سيمي الناشئة في مجال أشباه الموصلات ومقرها ثيروفاناندابورم طورت أول نظام ذكاء اصطناعي متطور على شريحة واحدة في البلاد، وهو نظام نيترا A2000 باستخدام تقنية متطورة بدقة 12 نانومتر. ألغت هيئة إدارة جودة الهواء في منطقة العاصمة الوطنية والمناطق المجاورة جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من الجدول الزمني الحالي لخطة الاستجابة التدريجية في جميع أنحاء منطقة العاصمة الوطنية بأثر فوري. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحسن ملحوظ في جودة الهواء بالمنطقة. أطلقت إدارة الخدمات المالية بوابة الوصول الموحد للوصول المالية غير المطالب بها لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها، وقد طورت هذه البوابة بالتعاون مع تحالف بنوك القطاع العام، وهو منظمة جامعة مركزية تضم 12 بنك من بنوك القطاع العام في البلاد. في انتخابات المجالس المحلية في البنجاب فاز حزب عام عدمي الحاكم 958 دائرة انتخابية من أصل 1977 دائرة، موزع على 8 بلديات و75 مجلسا بلديا و19 مجلسا محليا. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية، مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم طيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم. هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في أزاتي ومن الهنة الخارجية بين ودلي. والساعة الهنة 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة ناترة من آيات الذكر الحكيم يصل علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر اللمة مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقصة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد، إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولأن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

كنت مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية، فإليكم هذه النشرة. رئيس ميانمار يو مين أونغ هالينغ يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام، ومن المقرر أن يجري المسؤول الزائر محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين. في ولاية كرناتكا اجتماع كتلة حزب المؤتمر التشريعي تنتخب ديكي شيفا كومار زعيما لها، وذلك بعد استقالة سيتا رامايا. وزير الدفاع الأمريكي بيتي هيكسيت يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمل العسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين البلدين. في أفغانستان 22 شخصا يلاقون حتفهم، و35 آخرون يصيبون إثر انقلاب شاهنة كانت تقل لاجئين أفغانا عائدين من باكستان على أحد الطرق السرية في ولاية لغمان. في رياضة الريشة الطائرة يتأهل الروحي الهندي الزوجي الهندي للرجال المكون من سات ميكاراج رانكير ريدي أن شراغ ستي إلى نهاية بطولة سنغافورة المفتوحة اليوم. والآن الأخبار بالتفصيل. وصل رئيس ميانمار يون مين أونغ هالينغ إلى نيودلهي مساء اليوم في زيارة إلى الهند تستمر 5 أيام، وكان في استقباله بالمطار كيرتي فاردان سينغ وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية. وفي وقت سابق من اليوم زار رئيس ميانمار مدينة غايا في ولاية بيهار، حيث أدى الصلاة في معبد مهبودي، ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال. وتؤدي هذه الزيارة الأولى للرئيس يو مين أونغ هالينغ إلى الهند بصفته الحالية، ومن المقرر أن يجري المسؤول الزائر محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الاثنين لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين. كما سيشارك في منتدى للأعمال، وسيتوجه رئيس ميانمار أيضا إلى مدينة بومباي يوم الثلاثاء لإجراء لقاءات مع ممثل قطاع الأعمال والصناعة، بالإضافة للقيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمل العسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين. وخلال كلمته في حوار شانغريلا الذي يعد أبرز منتدى أمني في آسيا، أوضح هيكسيت إن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات عسكرية كافية في المنطقة وفي أنحاء مختلفة من العالم تمكنها من تنفيذ مثل هذه العمليات إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن بلاده في وضع جيد يسمع لها بالاستجابة لأي تهديد أو تطور محتمل. في ولاية كرناتكا انتخب اجتماع كتلة حزب المؤتمر التشريعي في مبنى في دانا سودا ديكي شيفا كومار زعيما جديدا لها، وذلك بعد استقالة سيدا رامايا. وفي هذا الشأن اعتمد المشرعون القرار الذي تقدم به سيدا رامايا والدكتور جي باراميشفر، وأكد بيان صحفي صادر عن مكتب ديكي شيفا كومار أن أعضاء الكتلة التشريعية انتخبوه زعيما لهم ورئيسا للوزراء المقبل للولاية، ويعد اعتماد القرار القادم بانتخاب السيد شيفا كومار زعيما للكتلة. أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر على مستوى عمومي الهند في نو غوبال هذا القرار رسميا لجميع نواب الحزب خلال الاجتماع. في أفغانستان قتل 22 شخصا وأصيب 35 آخرون اليوم إثر انقلاب شاهنة كانت تقل لاجئين أفغانا عائدين من باكستان على أحد الطرق السرية في ولاية لغمان،
وقال المسؤولين وقال المسؤولون إن زهايا شملوا 10 أطفال وخمس نساء وعوزها مدير الصحة العامة في الولاية أمين الله شريف أن الشاحنة انحرفت عن الطريق وسقطت في خندق بعد أن غلب النعاس السائق وفقا للتقارير. أيها السادة، نواصل أن نشرح المساعية من القسم العربي بذات الهند الخارجية.

في ريادة الريشة الطائرة تأهل الزوجي الهندي للرجال المكون من ساتفيس ساراج رامدير ريدي وتشراغ سيتي إلى نهاية بطولة سنغافورة المفتوحة اليوم. وجاء تأهل الثنائي الهندي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الثنائي الكوري الجنوبي المصنف الأول عالميا سيو سونغ جاي وكيم وون هو بالنتيجة 21 مقابل 19 والحادي والعشرين مقابل 18. وفي وقت سابق خسر الزوجي الهندي المختلط المكون من ظروف كامبيلا وتانيسا كراستو أمام الثنائي الياباني ساياكاف هوبارا ويونيتشي سيموغامي بنتيجة 16 مقابل 11 والحادي عشر مقابل 17 و13 مقابل 21 في مباراة الدورة نصف النهائي. قال رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال أوبيندرا دوفيدي اليوم إن القوات المسلحة الهندية لا تزال في حالة تأهب عمليات مرتفعة وهي مستعدة لتنفيذ عملية سندور 2 إذا استد الظروف اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية. وخلال مخاطبته حفل تخرج الدفعة 150 في الأكاديمية الوطنية للدفاع بمدينة خادا كواسلا في بونه قال الجنرال دوفيدي إن عملية سندور أظهرت قدرة الهند على الرد على الافتزازات بدقة وحزم مما وضع معيارا جديدا لاستجابة البلاد للتحديات الأمنية الناشئة. أعلن وزير شؤون الأقليات الهندي كيرين ريجو اليوم إن بعثة الحج الهندية حصلت للمرة الأولى على جائزتي لبيتم المرموقتين من وزارة الحج والعمرة السعودية تقديرا لتميزها في تنسيق شؤون الحج والتواصل مع الحجاج. أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا استمر لمدة ساعتين مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض لباس إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار. وقد عقد الاجتماع في غرفة العمليات منتهى دون التوصل إلى وضوح بشأن الخطوات المقبلة أو المسار الذي سيتم اتباعه. أيها السادة قدمنا لكم نشرة الأخبار وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. رئيس ميانمار يو مين أونغ هالينغ يصل إلى أن يدخل في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام ومن المقرر أن يجري المسؤول الزائر محادثات مع رئيس الوزراء نارين مودي لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين. في ولاية كرناتكا اجتماع كتلة حزب المؤتمر التشريعي تنتخب دي كي شيفا كومار زعيما لها وذلك بعد استقالة سيتا رامايا. وزير الدفاع الأمريكي بيتي هكسيت يقول إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمل العسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الرامية للتوصل لاتفاق بين البلدين. في أفغانستان 22 شخصا يلقون حتفهم و35 آخرون يصيبون إثر انقلاب شاهنة كانت تقل لاجئين أفغانا عائدين من باكستان على أحد الطرق السرية في ولاية لغمان. في ريادة الريشة الطائرة يتأهل الزوجي الهندي للرجال المكون من ست ميكاسي راج رانكي ريدي عن شراك ستي إلى نهاية بطولة سنغافورة المفتوحة اليوم. أيها السادة قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

اقتصاد جبال الهيمالايا سيقود رؤية الهند المزدهرة. صرح وزير الدولة المسؤول المستقل للعلوم التكنولوجية وعلوم الأرض ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات والطاقة الذرية والفضاء الدكتور جيتندر سينغ بأن اقتصاد جبال الهيمالايا مهيأ ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي للهند مستقبلا. مع سعي البلاد نحو تحقيق رؤية الهند المزدهرة حتى عام 2047. خلال كلمته في برنامج اليوم الوطني للتكنولوجيا في معهد تكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التعبي لمجلس البحث العلمي والصناعي في بالامبور، صرح الدكتور جيتندر سينغ بأن التدخلات العلمية المركزة في قطاعات جبال الهيمالايا شهدت ضخما غير مسبوق في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك من خلال مبادرات مثل مهمة العطور ومهمة زراعة الزهور، والتي توفر فرصا معيشية للمزارعين والنساء والشباب والشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء ولايات ومناطق الهيمالايا. وأشار الوزير إلى أن زهرة الطولب من هذا المعهد نفسه كانت جزءا من الهدية

التي قدمها رئيس الوزراء خلال حفل بران برادشتا في أجوديا. وقد زار الدكتور جيتندر سينغ مرافق المعهد المختلفة والتقى بالعلماء والمبتكرين والمزارعين والشركات الناشئة ورواد الأعمال المرتبطين بمختلف مشاريع التكنولوجيا في جبال الهيمالايا التي ينفذ معهد التكنولوجيا الموارد الحيوية في جبال الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي. أكد أن المعهد يصطلع بدور حيوي في تحويل الموارد الحيوية لجبال الهيمالايا إلى منتجات وتقنيات مجدية تجاريا لقطاعات متنوعة كالطب والصحة والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميل وزراعة الزهور والتكنولوجيا الحية الزراعية. حضر البرنامج كل من المدير العام لمجلس البحث العلمي والصناعي وأمين عام لوزارة البحث العلمي والصناعي الدكتورة إن كالا يسيلفي وكبار الزعماء والمسؤولين في معهد العلوم والتكنولوجيا الهيمالايا بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمعات الزراعية ومؤسسات البحث. وصف الدكتور جيتندرا سينغ معهد علوم التكنولوجيا الهيمالايا التابع لمجلس البحث العلمي والصناعي بأنه مؤسسة علمية فريدة من نوعها تجمع بين أبعاد متعددة للتنوع البيولوجي في جبال الهيمالايا والمعارف التقليدية والابتكار التجاري، مشيرا إلى أن المعهد برز كواحد من المراكز الرائدة في البلاد لاستخدام المستدام للموارد الحيوية لجبال الهيمالايا. وأوضح أن عمل المعهد يشمل مجالات متنوعة منها التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية وتقنيات التغذية والمستحضرات الصيدلانية النباتية وتقنيات التخم. أشار الوزير في معرض حديثه عن نجاح مشروع مهمة العطور إلى أن ولاية هيماشل برديش برزت كأكبر منتج لزيت زهرة القطيفة البرية العطرية في البلاد، مما يدر دخلا كبيرا للمزارعين ورواد العمل. وفي معرض تسليط الضوء على أثر مشروع مهنة زراعة الزهور، قال الدكتور جيتندرا سينغ إن هذا المعهد ساهم في تحويل زراعة الزهور إلى مصدر رزق هام وقطاع سياحية زراعية في مناطق الهيمالايا. وأشار إلى مبادرة حديقة الطلب في هيماشل برديش التي أنشئت باستخدام بصيلات زرعها مزارعون محليون والتي استقطبت أكثر من 150 ألف زائر هذا العام. أشار الوزير أيضا إلى مساهمة المعهد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤية الهند المكتفية ذاتيا من خلال زراعة الحلديت والزعفران والقزفة وفاكهة الرحب. وأوضح أن نجاح زراعة الحلديت وإنتاج بروزه في المناطق الجبلية العالية في لاهور وإسبيتي قد فتح آفاقا جديدة لزراعته محليا في الهند. وأضاف الدكتور جيتندر سينغ أن المعهد يسهم بشكل كبير في مبادرات التغذية والرعاية الصحية المتوافقة مع برنامج بوشان أبيان من خلال تطوير منتجات غذائية مدعمة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وشدد الوزير على الدور المتنامي للتكنولوجيا المتقدمة في الزراعة وإدارة التنوع البيولوجي قائلا إن المعهد يستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلم الجينوم والتقنيات الزراعية الدقيقة القائمة على الطائرات المسيرة لتحسين المحاصيل والتنبؤ بالأرض وإجراء البحوث في مجال التنبؤ البيولوجي. أشار الوزير أيضا إلى عمل المعهد في مجالات

0: لا التكيف مع تغير المناخ وتقنيات تحويل النفايات إلى ثروة والكيمياء الخضراء والبلاستيك الحيوي والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لموارد جبال الهيمالايا.
1: أيها المستمعين الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، ولا نحن موعدنا لتقديم قطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: of a stalled project. Thank you so much for talking to us.
1: Thanks a lot.
2: You were listening to a discussion on Pragati meeting chaired by the Prime Minister, reviewing governance, accelerating development. The participants were Deepak Dash, senior journalist, and Ashwini Srivastav, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: سيداتي وسادتي كنتم تستمعون إلى برنامج سبوتلايت والآن نقدم لكم حديث الليلة.
5: الزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي. يعرف غاندي في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما غاندي أي الروح العظيمة، وهو لقب تشريفي تم تطبيقه عليه من قبل رابندرناث تاغور، كما تم تشريفه رسميا في الهند باعتباره أبو الأمة، ويحتفل بعيد ميلاده في 2 أكتوبر باسم غاندي جاينتي، وهو عطلة وطنية، وعالميا هو اليوم الدولي للاعنف، وهو واحد من 10 قادة حركة اللاعنف، ومن بين الذين عارضوا الحكم البريطاني الاستبدادي خلال القرن العشرين. ميلاده ونشأته. ولد مهندس كرمشند غاندي في 2 أكتوبر عام 1869 في بوربندر بمقاطعة غجرات الهندية من عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي، حيث شغل جده ومن بعده والده منصب كبير وزراء إمارة بوربندر، كما كان للعائلة مشاريعها التجارية المشهورة. وقضى طفولته عادية، ثم تزوج وهو في 13 من عمره بحسب التقاليد الهندية المحلية، ورزق من زواجه هذا بأربعة أولاد. الانتماء الفكري. أسس غانديجي ما عرف في عالم السياسة بالمقاومة السلمية أو فلسفة اللاعنف أي الساتياجرا، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد، ملخصها الشجاعة والحقيقة واللاعنف، وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق، وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللاعنف أولا ثم بالعنف إذا لم يوجد خيار آخر. فلسفة اللاعنف. تأثر المهاتما غاندي بفكرة الأهيمسا أي اللاعنف الموجودة في البوذية والهندوسية واليانية، مما جعله يحولها إلى أداة تحرك جماهيرية سلمية ليستخدمها ليس فقط في مقاومة الاستعمار، وإنما في مقاومة بعض الآفات الاجتماعية كالنبذ والتمييز الطائفي. سمى غاندي فلسفته باسم الساتياغراها، والتي تعني حرفيا قوة الحق، والهدف من وراء تلك العقيدة أن تغير من خصمك فتكسب عقله وقلبه، ثم تقنعه أن رؤيتك هي الرؤية السليمة. وقد أوضح غاندي أن اللاعنف لا يعتبر عجزا أو ضعفا، وذلك لأن الامتناع عن المؤاقبة لا يعتبر عفوا إلا عندما تكون القدرة على المؤاقبة قائمة فعليا، وهي لا تعني كذلك عدم اللجوء إلى العنف مطلقا. فالهدف من سياسة اللاعنف في رأي المهاتما غاندي هو إبراز ظلم المحتل من جهة، وتأليب الرأي العام على هذا الظلم من جهة ثانية، تمهيدا للقضاء عليه بالكامل أو على الأقل حصره ومنعه من التفشي. وتتخذ سياسة اللاعنف عدة أساليب لتحقيق أغرازها، منها الصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والتظاهر السلمي والاحتجاج والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن الطعام والإضرابات الأخرى والحسار والقبول بالسجن وعدم الخوف من أن تقود هذه الأساليب حتى النهاية إلى الموت. قرر غاندي في عام 1932 البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقية بونا التي

قصدت بزيادة عدد النواب المنبوذين وإلغاء نظام التمييز الانتخابي. موقفه من الاحتلال البريطاني. تميزت مواقفه من الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية في عمومها بالصلابة المبدئية التي لا تلغي أحيانا المرونة التكتيكية، وتسبب تنقله بين المواقف القومية المتصلبة والتسويات المرحلية المحادنة حرجا مع خصومه ومؤيديه، وصل أحيانا إلى حد التخوين والطعن في مصداقية نضاله الوطني من قبل المعارضين لأسلوبه. وقد تعاون مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى على دول المحور، وشارك عام 1918 بناء على طلب من الحاكم البريطاني في الهند في مؤتمر دلهي الحربي، ثم انتقل إلى المعارضة المباشرة للسياسة البريطانية بين عامي 1918 و 1922، وطالب خلال تلك الفترة بالاستقلال التام للهند. قام غادي باستعمال العصيان المدني على العنف حينما كان محاميا مغتربا في جنوب أفريقيا، في الفترة التي كان خلالها المجتمع الهندي ينادل من أجل الحقوق المدنية. بعد عودته إلى الهند في عام 1915 قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضي المفرطة والتمييز في المعاملة. بعد توليه قيادة المؤتمر الوطني الهندي في عام 1921 قاد غادي حملات وطنية لتخفيف حدة الفقر وزيادة حقوق المرأة وبناء بعام ديني ووطني ووضع حد للنبذ وزيادة الاعتماد على الذات اقتصاديا. وقبل كل شيء كان يهدف إلى تحقيق السوراج، أي استقلال الهند من السيطرة الأجنبية. وفي عام 1922 قاد المحاتما غادي حركة عصيان مدني صعدت من الغضب الشعبي الذي وصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن والشرطة البريطانية، مما دفعه إلى إيقاف هذه الحركة. ورغم ذلك حكمت عليه السلطات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات، ثم عادت وأفرجت عنه عام 1924. وفي عام 1940 عاد إلى حملات العصيان المدني مرة أخرى، فأطلق حملة جديدة احتجاجا على إعلان بريطانيا الهند دولة محاربة لجيوش المحور دون أن تنال استقلالها. واستمر هذا العصيان حتى عام 1941. وإزاء الخطر الياباني المحدق حاولت السلطات البريطانية المصالحة مع الحركة الاستقلالية الهندية، فأرسلت في عام 1942 بعثة عرفت باسم بعثة كريبس، ولكنها فشلت في مسعاها. وعلى إثر ذلك قبل غادي عام 1943 ولأول مرة فكرة دخول الهند في حرب شاملة على دول المحور على أمل نيل استقلالها بعد ذلك. وخاتم غادي الإنجليز بجملته الشهيرة: اتركوا الهند وأنتم أسياد. إلا أن هذا الخطاب لم يعجب السلطات البريطانية، فشنت حملة اعتقالات ومارست ألوانا من القمع العنيف كان غادي نفسه من ضحاياه، حيث ظل معتقلا في السجن ولم يفرج عنه إلا عام 1944. وبانتهاء عام 1944 وبداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال، وتزايدت المخاوف من الدعوة الانفصالية الهادفة إلى تقسيمها إلى دولتين بين المسلمين والهندوس. وحاول غادي إقناع محمد علي جناح الذي كان على رأس الداعين إلى هذا الانفصال بالعدول عن توجهاته، لكنه فشل. وانقسمت الهند بالفعل في ليلة 14 و15 من أغسطس عام 1947، وما إن أعلن التقسيم حتى صادت الاضطرابات الدينية وبلغت من العنف حدا تجاوز كل التوقعات، فسقط في كولكاتا وحدها ما يزيد على 5000 قتيل. وقد عبر غادي جي عن ألمه لهذه الأحداث واعتبرها كارثة وطنية، كما زاد من ألمه تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير وسقوط العديد من القتلى في الاشتباكات المسلحة التي نشبت بينهما 1947 و1948. وأخذ يدعو إلى عيادة الوحدة الوطنية بين الهنود والمسلمين طالبا من الهندوس احترام حقوق المسلمين.

0: قاته. لم ترق دعوات غادي للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة، واعتبرتها بعض الفئات الهندوسية المتعصبة خيانة عظمى، فقررت التخلص منه. وبالفعل في 30 يناير عام 1948 أطلق أحد الهندوس المتعصبين 3 رصاصات قاتلة سقط على أثرها المهاتما غادي سريعا عن عمر يناهز 79.
1: كنتم تستمعون إلى حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من منبوءات غنائية هندية.

أيها المستمع الكرام، كنتم تستمعون إلى مقتطفات من منبعات غنائية هندية، والآن حان موعدنا لتقديم فاصل من الموسيقى الهندية.

كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، أما الآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية المتنوعة.

أيها السادة، كنا نسأل مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشر الأخبار المسائية الموجزة. وصل رئيس ميانمار يو مين أونغ هالينغ إلى نيو دلهي مساء الأمس في زيارة إلى الهند تستمر 5 أيام، وكان في استقباله بالمطار كيرتي فردهان سينغ وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية. وفي وقت سابق من أمس زار رئيس ميانمار مدينة غيا في ولاية بيهار. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمل العسكري ضد إيران إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين. في ولاية كرناتكا انتخب اجتماع كتلة حزب المؤتمر التشريعي في مبنى فيدان أسودا دي كي شفا كومار زعيما جديدا لها، وذلك بعد استقالة سيدا رامايا. في أفغانستان قتل 22 شخصا وأصيب 35 آخرون أمس إثر انقلاب شاحنة كانت تقل لاجئين أفغانا عائدين من باكستان على أحد الطرق السرية في ولاية لغمان. وقال المسؤولين إن الضحايا شملوا 10 أطفال و5 نساء. في رياضة الريش الطائرة، تأهل زوجي الهندي للرجال المكون من ساتفيكس سايراج رانك ريدي وشتشراغ شتي إلى نهاية بطولة سنغافورة المفتوحة أمس. قال رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال أوبيندر دويدي أمس إن القوات المسلحة الهندية لا تزال في حالة تأهب عمليات مرتفع، وهي مستعدة لتنفيذ عملية سندور 2 إذا استدت الظروف اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية. أعلن وزير شؤون الأقليات الهندي كيرين ريجو أمس إن بعثة الحج الهندية حصلت للمرة الأولى على جائزتي لبيتما المرموقتين من وزارة الحج والأمرة السعودية تقديرا لتميزها في تنسيق شؤون الحج والتواصل مع الحجاج. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا استمر لمدة 2 ساعة مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من القسم العربي في إذاعة أم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا. على أمل اللقاء بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها ودمتم سالمين.